إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكي.

هي سحب دواء. تقوم شركة جلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب ساعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة جلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج.

بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي. وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من ديكيو، سعة 5 جالون 18.9 لتر، يحفظ مبرداً. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج تم تحديدها على أنها برادة معدنية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق

وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة

تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة

النهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء. تقوم شركة جلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب ساعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة جلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي. وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي.

الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات

الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء. تقوم شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك

الفم المحضر وفقا للتعليمات. هذه السوائل المفقودة وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فورا في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضع طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل. تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفا مهبليا غزيرا وصداعا شديدا مصحوبا بتشوش الرؤية وارتفاعا في درجة

لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من

الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضع طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي.

احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن.

الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى.

التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. هذه معلومات

حلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات. هذه السوائل المفقودة وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل. تتطلب بعض أعراض الحمل عناية

طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كان

المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية.

العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء. تقوم شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب سعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة.

الرغبة في المنتج تم تحديدها على أنها برادة معدنية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل.

إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكرا. الرعاية المبكرة

أخبار من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة جلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب ساعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة جلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي، وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من دي كيو، سعة 5 جالون 18.9 لتر، يحفظ مبردا. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج.

صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية.

في أنابيب سعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط، موزع من قبل شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي.

يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكرا. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية.

العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء. تقوم شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب

التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً، الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضاً أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في

رعاية طبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية.

النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومي، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً، الفواكه

الماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية.

بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من ديكيو. سعة 5 جالون 18.9 لتر. يحفظ مبرداً. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج تم تحديدها على أنها برادة معدنية. التعامل مع التوتر: يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية.

كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افركوا جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي.

صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض

الصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء. تقوم شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب ساعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي، وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب

منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من ديكيو. سعة 5 جالون 18.9 لتر. يحفظ مبرداً. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج تم تحديدها على أنها برادة معدنية. التعامل مع التوتر: يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومي والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي.

من الأطعمة يومياً، الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضاً أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيها صحيا، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق.

يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل.

الإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء.

يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور.

والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومي، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة

كاوا تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي. وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من ديكيو، سعته 5 جالون 18.9 لتر، يحفظ مبرداً. السبب؟ وجود مواد غريبة في المنتج، تم تحديدها على أنها برادة معدنية. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة.

شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة.

رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء. تقوم شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب سعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي. وصفة

ارتفاعاً في درجة الحرارة وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت

ثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب

معتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم.

عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومي، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. هذه معلومة.

في المنتج تم تحديدها على أنها برادة معدنية. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلا ونهارا.

يشربها طفلك. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي.

تقوم شركة جلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب سعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة جلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي. وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي.

تشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية وارتفاعاً في درجة الحرارة وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإصابة.

ألا والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور

الشائعة. والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومي، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن.

العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية صحب دواء. تقوم شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب سعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي، وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي من إدارة الغذاء والدواء الأمريكي.

المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً، الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة.

اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افركوا جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر.

موزع من قبل شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي، وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افركوا جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر

طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى

التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً، الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضاً أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً.

الجفاف. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة

من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من دي كيو، سعة 5 جالون، 18.9 لتر، يحفظ مبرداً. السبب؟ وجود مواد غريبة في المنتج، تم تحديدها على أنها برادة معدنية. التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول

أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افركوا جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح.

عالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء. تقوم شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب سعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل

قدر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراض أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكرا. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيها صحيا فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد

تعقد في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديرا للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية.

النظام الغذائي المتوازن، النمو والطاقة، وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً، الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضاً أخرى.

مفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء

يحمي الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلبي المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية

كريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء. تقوم شركة جلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب سعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة جلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي، وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من دي كيو، سعة 5 جالون 18.9 لتر، يحفظ مبردا. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج تم تحديدها على أنها

برادة معدنية. التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً، الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكرا. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية.

الحقيقة أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افركوا جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح.

ليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. هذه معلومات صحية وليست مشورة.

لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء. تقوم شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب سعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة غلين مارك.

أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل.

التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً، الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية.

بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة.

هو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة.

عليه فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي، وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سحب منتج غذائي. تقوم شركة غاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من ديكيو، سعة 5 جالون 18.9 لتر، يحفظ مبردا. السبب وجود مواد غريبة في المنتج، تم

وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل

إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء. تقوم شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب سعة 50 غراما للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية.

يعني عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي

وبالكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستمرات.

غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من ديكيو. سعة 5 جالون 18.9 لتر. يحفظ مبرداً. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج تم تحديدها على أنها برادة معدنية. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية وارتفاعاً في درجة الحرارة وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض يجب التقليل.

ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومي، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن

غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب ساعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي. وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي.

أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة

تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال.

يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو

يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً، الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية. من

مهود بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء. تقوم شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب سعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق

الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوص.

اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك.

الصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب ساعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي، وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رمل.

قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة.

أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء

واح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض.

أعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية.

الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من ديكيو، سعته 5 جالون 18.9 لتر، يحفظ مبرداً. السبب؟ وجود مواد غريبة في المنتج، تم تحديدها على أنها برادة معدنية. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضاً أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح.

متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضع طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل. تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذا

من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء. تقوم شركة جلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب سعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة جلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي، وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من دي كيو سعة 5 جالون 18.9

استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين.

من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن اختيار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء. تقوم شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية

وتلقي العلاج مبكرا. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيها صحيا فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افركوا جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن

العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. هذه معلومات

صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء. تقوم شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب سعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة

دنمارك للأدوية، الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي، وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من دي كيو، سعة 5 جالون 18.9 لتر، يحفظ مبردا. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج، تم تحديدها على أنها برادة معدنية. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في

فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكرا. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيها صحيا فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فورا إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد

النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومي، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة

استخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغة

بشكله أو قوامه غير الطبيعي. وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من دي كيو، سعة 5 جالون 18.9 لتر، يحفظ مبردا. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج تم تحديدها على أنها برادة معدنية. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة.

الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً، الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة.

المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي، وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من دي كيو، سعته 5 جالون 18.9 لتر، يحفظ مبردا. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج.

الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة

الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء. تقوم شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب سعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل

وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى.

تنتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكرا. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى

بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من دي كيو. سعته 5 جالون 18.9 لتر. يحفظ مبرداً. السبب؟ وجود مواد غريبة في المنتج، تم تحديدها على أنها برادة معدنية. التطعيمات في مرحلة الطفولة. تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل.

الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومي، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي.

مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن اختيار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء. تقوم شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب سعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج.

المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط،

هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من

ألباني بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من دي كيو. سعته 5 جالون 18.9 لتر. يحفظ مبرداً. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج تم تحديدها على أنها برادة معدنية. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك.

مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع الطفل.

يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومي، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل

الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي. معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية.

العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء. تقوم شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب سعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق

healthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افركوا جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز.

فقرة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء. تقوم شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب سعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة

صحي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل.

على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة. تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية.

غاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من دي كيو. سعة 5 جالون 18.9 لتر. يحفظ مبرداً. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج تم تحديدها على أنها برادة معدنية. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم

في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويض.

سحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب ساعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي، وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من دي كيو، سعة 5 جالون 18.9 لتر، يحفظ مبرداً. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج تم تحديدها على أنها برادة معدنية. كيف نتحقق من

جسمي للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات. هذه السوائل المفقودة وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من

عضلية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي. معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء. تقوم شركة غلين مارك للأدوية

يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افركوا جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيرا على الأطفال الصغار، لأنه

أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. هذه معلومات صحية.

بيكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من ديكيو. سعته 5 جالون 18.9 لتر. يحفظ مبرداً. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج تم تحديدها على أنها برادة معدنية. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام عندما

الحتمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية.

هذه الأعراض نزيفا مهبليا غزيرا وصداعا شديدا مصحوبا بتشوش الرؤية وارتفاعا في درجة الحرارة وآلاما شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك.

هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء. تقوم شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب سعة 50 غراما للاستخدام الموضعي.

شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي، وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من دي كيو، سعة 5 جالون 18.9 لتر، يحفظ مبردا. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج تم تحديدها على أنها برادة معدنية. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد

مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام

يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً، الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة.

إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء. تقوم شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب سعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من

تفعلته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة

بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكرا. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيها صحيا فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية

الطبيعي، وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من دي كيو، سعة 5 جالون 18.9 لتر، يحفظ مبرداً. السبب؟ وجود مواد غريبة في المنتج، تم تحديدها على أنها برادة معدنية. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغليها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك.

المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً، الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض: ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضاً أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشرة.

بجل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب سعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه

حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص

الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة.

جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من ديكيو. سعة 5 جالون 18.9 لتر. يحفظ مبرداً. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج تم تحديدها على أنها برادة معدنية. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي

وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً، الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام

الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء. تقوم شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب سعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة

اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتينا يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط.

إن جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة

معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء.

تقوم شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب ساعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي، وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من ديكيو، سعة 5 جالون، 18.9 لتر.

متبردا. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج تم تحديدها على أنها برادة معدنية. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفق

حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضع طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر.

في درجة الحرارة وآلاما شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات

لأنك تحمي عائلتك بأكملها. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية.

للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية.

طلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفا مهبليا غزيرا، وصداعا شديدا مصحوبا بتشوش الرؤية، وارتفاعا في درجة الحرارة، وآلاما شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين.

خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي. معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء. تقوم شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة

في المنتج تم تحديدها على أنها برادة معدنية. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية.

فور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة. تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد

أمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب سعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي، وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سحب منتج غذائي. تقوم شركة غاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم.

التغذية الكاملة. ارضع طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل.

اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات.

سالتر يحفظ مبردا. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج تم تحديدها على أنها برادة معدنية. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افركوا جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي.

العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفا مهبليا غزيرا، وصداعا شديدا مصحوبا بتشوش الرؤية، وارتفاعا في درجة الحرارة، وآلاما شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة:

أرك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب ساعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة

الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة.

الكامل أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها.

بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء. تقوم شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز

16% في أنابيب سعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي، وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من دي كيو، سعة 5 جالون 18.9 لتر، يحفظ مبرداً. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج، تم تحديدها على أنها برادة معدنية. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض.

الأفراد. افركوا جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر

إطعام الطفل. اطلب إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً، الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض.

الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع Universal.

تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة.

تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من دي كيو. سعة 5 جالون 18.9 لتر يحفظ مبرداً. السبب؟ وجود مواد غريبة في المنتج تم تحديدها على أنها برادة معدنية. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر.

دليلا على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يوميا: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية.

غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية.

وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من دي كيو، سعة 5 جالون 18.9 لتر، يحفظ مبردا. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج تم تحديدها على أنها برادة معدنية. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فورا إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كانت

إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن

دلالتها على أنها برادة معدنية. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس.

يأكلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكرا. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل

غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي، وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة

التواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً، الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات.

غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افركوا جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من دي كيو، سعة 5 جالون، 18.9 لتر، يحفظ مبرداً. السبب؟ وجود مواد غريبة في المنتج، تم تحديدها على أنها برادة معدنية. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب

ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر

الأمريكية سحب دواء. تقوم شركة جلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب ساعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة جلين مارك للأدوية الولايات المتحدة

الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي، وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من دي كيو، سعة 5 جالون 18.9 لتر، يحفظ مبردا. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج، تم تحديدها على أنها برادة معدنية. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية.

الطبية فورا إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومي لهم التغذية الكاملة، ارضع طفلك عند الطلب ليلا ونهارا، إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل فاطلب

عاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات

والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فورا إذا استمرت الحمى لأكثر

تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء

استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر.

عالي الديكي، يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل.

الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة طبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء

خدمتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة

غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي، وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من ديكيو، سعته 5 جالون، 18.

صاري على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً وصداعاً شديداً.

أعمالها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من

تحديدها على أنها برادة معدنية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل. تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية وارتفاعاً في درجة الحرارة وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة. تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب سعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط، موزع من قبل شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي. وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من ديكيو، سعة 5 جالون 18.9 لتر، يحفظ مبرداً. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج تم تحديدها على أنها برادة معدنية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة

الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضع طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل. تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة. تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وكد دم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي. معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة جلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب سعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة جلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي. وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من دي كيو. سعة 5 جالون 18.9 لتر. يحفظ مبرداً. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج تم تحديدها على أنها برادة معدنية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد.
توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال: يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب سعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط، موزع من قبل شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي، وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من ديكيو، سعة 5 جالون 18.9 لتر، يحفظ مبرداً. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج تم تحديدها على أنها برادة معدنية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في أعطية والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة.
التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراض أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول خطوات بسيطة أن تساعد الحفاظ على روتين يومية والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم وممارسة النشاط البدني والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم

موزع من قبل شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي، وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من ديكيو، سعة 5 جالون 18.9 لتر، يحفظ مبرداً. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج تم تحديدها على أنها برادة معدنية. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض: ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد: توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضع طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن اختيار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب سعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط، موزع من قبل شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي، وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها

للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من دي كيو. سعة 5 جالون 18.9 لتر. يحفظ مبرداً. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج تم تحديدها على أنها برادة معدنية. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال: يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر: يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين ارضع طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفا مهبليا غزيرا، وصداعا شديدا مصحوبا بتشوش الرؤية، وارتفاعا في درجة الحرارة، وآلاما شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب سعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط، موزع من قبل شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي، وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من دي كيو. سعة 5 جالون 18.9 لتر. يحفظ مبرداً. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج تم تحديدها على أنها برادة معدنية. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض: ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضاً أخرى.

المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكرا. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب سعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي. وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من ديكيو، سعة 5 جالون 18.9 لتر، يحفظ مبردا. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج، تم تحديدها على أنها برادة معدنية. التطعيمات في مرحلة الطفولة. تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أمان.

الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومي، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي يمكلها البعوض. ينمو الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب سعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي، وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من ديكيو، سعة 5 جالون 18.9 لتر، يحفظ مبرداً. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج تم تحديدها على أنها برادة معدنية. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة

عقوبا بتشوش الرؤية وارتفاعا في درجة الحرارة وآلاما شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب منتج غذائي: تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من ديكيو، سعة 5 جالون 18.9 لتر، يحفظ مبرداً. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج تم تحديدها على أنها برادة معدنية. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال: يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر: يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض: ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكرا. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيها صحيا، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية.

راديو الصحة العالمي. معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء. تقوم شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب سعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي، وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من دي كيو سعة 5 جالون 18.9 لتر يحفظ مبردا. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج تم تحديدها على أنها برادة معدنية. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد: توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضع طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية وارتفاعاً في درجة الحرارة وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي. معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة

الأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي، وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من دي كيو، سعة 5 جالون 18.9 لتر، يحفظ مبردا. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج، تم تحديدها على أنها برادة معدنية. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فورا إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكرا. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيها صحيا، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة جلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب سعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط، موزع من قبل شركة جلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي، وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من

طعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضع طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل. تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة. تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وكد دم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي. معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء. تقوم شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب سعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي. وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من ديكيو سعة 5 جالون 18.9 لتر. يحفظ مبرداً. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج تم تحديدها على أنها برادة معدنية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار

متنوعة من الأطعمة يومياً، الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضاً أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء. تقوم شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب سعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي، وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من ديكيو، سعة 5 جالون 18.9 لتر، يحفظ مبرداً. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج تم تحديدها على أنها برادة معدنية. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً، الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي يمكن

غزيرا وصداعا شديدا مصحوبا بتشوش الرؤية وارتفاعا في درجة الحرارة وآلاما شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال: يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر: يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب سعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط، موزع من قبل شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي. وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من ديكيو، سعة 5 جالون 18.9 لتر، يحفظ مبرداً. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج تم تحديدها على أنها برادة معدنية. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد: توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضع طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية وارتفاعاً في درجة الحرارة وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية

وحمى الضنك وأمراض أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب سعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط، موزع من قبل شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي، وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من ديكيو، سعة 5 جالون 18.9 لتر، يحفظ مبردا. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج تم تحديدها على أنها برادة معدنية. التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً، الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضاً أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذا

وممارسة النشاط البدني والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً، الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء. تقوم شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جل حمض الأزيليك بتركيز 15% في أنابيب سعة 50 غراماً للاستخدام الموضعي فقط بوصفة طبية فقط موزع من قبل شركة غلين مارك للأدوية الولايات المتحدة الأمريكية. السبب: مخالفات لممارسات التصنيع الجيدة الحالية. وردت شكاوى تتعلق بجودة المنتج بشأن ملمسه أو قوامه غير الطبيعي، وصف بأنه حبيبي أو خشن أو رملي. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة جاليكر للألبان بسحب منتجها من خليط آيس كريم الشوكولاتة قليل الدسم من ديكيو، سعة 5 جالون 18.9 لتر، يحفظ مبرداً. السبب: وجود مواد غريبة في المنتج تم تحديدها على أنها برادة معدنية. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية وارتفاعاً في درجة الحرارة وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال: يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر: يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي